السلام عليكم واخت بشام يتوسط تروك دافيتسون ساكيت بونيفيا ساكيت البروغرام جي بي اس لوكورين محمد حسين يان ريس باتشي انتي دونو جلفسيت بروغرام نيني نوت كان سلمى تونسي كاكا نو نو اتشي نو مو ساغا ان شوخنا جون اسلام بو فرمو تشان سونشيك يالي ريمو تشي بروغرام شنو باكن كنتي ان بروغرام بانك ساغ باسكس نان لا نازيان تان ميولي توري كمال لكم ميجاك الزايمر جاغيس كولا سبيريك فروتشوكيت دي لا جو بيكا ديرين دي جاك بيكا فيس با بس ديرين دي توبيك بيكا زيبي مينا دكتور مهدي شاباني كنا تيسوغان فرچوغان ريموتش بروغرام شنا باكن كنا تان ساغا موزين يوت جاك بين ما ماتس جاك ليك مالا كيون ديرين زيرنا سبتمبر ريل زين شو سخشي ميول غان بيانو وورلد الزايمر داي زيري مالا كيون تين نين كان كون ينتر تاسمي مين نزيرنا لو بين ما سبتمبر ريل زين شو سخشي غا ميول غان بيانو الزایمر یه جغز زره ملکه اونیو تین دیرین دی جغ پیکا گویو تون دکتر سایبانون سغیس میمان سونلا الزایمر چین زش چسبی سکول لا شانس کول نه هگون تانیو تین نین کن کن الزایمر زبانا ده چوخ نت چیگین چوکی الزایمر دماغی نت چیگا دماغی بیماری چیگا زربا چا چا زن چوک گاوی استرولی کا ngatangar je chaw ki mo cha cha cha thong cha in chu phese sang in kan kun ngata charma sun chen nok thong ma chit ki umur hisab ka yani rgas pe hisab na umur ta qaza che hisab na khodir je ches pe shnu yox bu ngata khari cha thong phese sang charma sun chen ngata du thong ma chit ki di charma la rgas pe hisab na je chaw man ki me cha thong dare chiz es pe zu zakhan dis pe rao ger chi sa je te chet chana di